وَاشْتَرَفَ وَاسْتَرَجَ الزَّمْعَانِيَةَ الرَّكِيعَةَ وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا.